وجلال خم ايشك يخقبها تقي وجوج نقيارو تسيلي وجه بار بيري قام خوال هسو كريستو قاچا بومبرز اتكتري إغليسيا رير روش أكوش ري كريستو إيقتامان چخونج أكولاخ يك أروق آراقن يك أروشكن إيكونو خيال كان خوخونو كيساماخ جباريج أكولاخ كيري كربانيك ري إغليسيا چپان کری خون تی خون نکش خاص اتری اشکرب آنیک شی سمخری نباید تقی لازیس اشکرب آنیک ش آری لق الله خسپیدیتو چه شر تخوخ ایده و کمان شتی خاص ات تریخری اشکرب آی وال یک تخ باکیک اصلیری ایگلیسیا چپاری قطیم بریخ چوقنی خاص ات اشکن نبیخ نچ اول ریدیوس تریخری آنیک چنی سمخری ایگلیسیا چپاری تیم بره نمیم پچک چیاری دیوس نیا آ یاری دیوس نیچا آن این یا آکی چری قچالاش با خون ایگلیسیا ری دیوس ری تمان اچکه اونق ری کن اوت سنتوک رو سمخل نکو اخ اپو چپاری ایگلیسیا دیقت ام ایخ تیخ وی ری دیوس نب انچه ریخ اونق چنتوک وچاخ ری لوق الاخ سپیریت نب انچه ری اونق چنو تات ری اچکه ریخ واشک بارو سمخ ری دیوس چقا و نب انچه ریخ اونق چنتوک شکناخ ری سپیریت نب انچه ری چن رک اشاخ اچکه نب ایخ ری دیوس چرر ایگلیسیا وني بانجرة چنتوك قباخ ري اسبيريتو نو بانجرة چري ونقري چني سمخ اچل هون قباخ شقايا باقوين ده چياري لقلاخ اسبيريتو نيا او سمخ چكري ونقري چاة ري يرو چاري ديوس قيتامان ما كينو خيلتاري يرو چاري ديوس اي اوك اپوستولس پروفيتاس اي اوك ماestros ري قيتامان چياري ديوس ري اون خلاخوخ سمخ چاقا قنو خيل ريوخ اوك نقلوش اكوش ري كريستو ري إغليسيا رمكي ري اوصني سماخ ري إغليسيا كان يبان اجل شبانون بري ديوس ايوة كما نوخون نقاك اشاخ ري اجكا نكي ايخ خوخون قاج اللال كي تشاري إغليسيا ري تيمبو ري ريك ايخ ما شكو اوك اشان ريت بيرو وقسنا يأبا كوينتا چه اوتس نانا ايخ چشما نانا ايخ چشمار بيال ترنكي بيخ نا ايخ شتم ایخ اچکن نکی ایخ ری قچ علال اگ اریش دی قچ ات اچکن نب ایخ ری روچ اباش ری دیوز چریخ ری نکی بیخ یک او ایگلیسی ری کره نکی بیخ شا اوز چه تیقانک اوخ ری ووخ اکوچوی چی باتش رو کی بیری قچ علال وی ایک او شمی ایک او تچک خواه تیم بری ما یه پتن نق تچک شا اوز تیقاچ بو ال کی بی چک سور چک چی باتش کی بی یه چا تیقاچو نپی لا اوز کماری کره نکی چاب ری ایگلیسی با بيبليا نبيخ چه ياري لقلاخ سبيريت نبجوبا اچكي چه ونق رين برق اما با چندوك بار تري چري روچ اكول ري كريستو ري إغليسيا شا اوز چه نا ايه تيكي چوبو اي تيكي بيخ ري ما يبتا نق تا چك بان إغليسيا كان يروچ اكول وچقا ري كريستو ري يكريين تسو ري نيك اتين جيري قطلال تيكي چوبو رما هو ياري ديوس تك اما با كيچا ريت ماروك امون تاچيا ولساخ أل ري چاون رماري ديوس ري إغليسيا كارا خواشكوا چخناني كيبان رماوي ري ديوس يروك امون با ريونق رين رخوجي اوكرا الكوال ريوخ ماكي قلساخ تا ألش بار إغليسيا ري چاري كريستو ريوخ شا تقابانا اورار تيقاك توخ شا ري ديوس ري اچكي تربانيك نقابان چي يقاچ اكباري قاچ ألال ريكا تخنق ريكا نخنقكا يقاك أسوخ با ريتشي يوك جبان ريوش أكول ري كريستو جوغا تيقاقونا بي شتا خون قاج بيل بان إغليسيا شتا قلبي خورك أي وال إني بتا جيك خون قاج ألال ري نبيخ جيقا أجكي قاكوين تجارة كروق آشو بان رماك أخ با كار زلتتو خور رماك نجادا أجكي نقابيخ شاشوتنا تخ جيقاج ري إغليسيا ريوش أكول ري كريستو إيك إكر يوك ناق جبان Y para 1 Corintios 12:26, no ir, rumarí, huic ojo ni asha, carnojer rich aculaj, ni na a ricachón. ¿Qué te carine para tarric erica iglesia? Tape ta chican tapamac, carnac ricachalal, ticanaca, chican yoj, can yojon rioj, richoj macun, ticatuco y alca mac chareri dios, ticahoqui, pero ticac ampertir, chatariet chacapa mac. ري أواج ألال شما يتكخو تشك أشكتك أشك شكتخوان مخون بانو إغليسيا رخواشك چه نيو خلا إيوي إبانا بايش كورينتوس تناخ أشلاخوخ ياري خون تناخ
ri nukot chkawach ri achkir panik ri ahawapal chikikohar ri kachalal. Pero ri kas, niyako ruk ayewal patak iglesia yatak ri kachalal siplak nikinemersah ki rmayek oyebin. Rien kik chikona yink opan iglesia. Yen teryedi shecha ash chinok kwekbeh kicheri diakonos. Manna shechare lihon nishek arika iyo shihona atpan aseptar yecha. Wik ohon kirin nubih ni kalahin cha shashur yarin raho qari. Pero rir panik siya tok sa mahel pan inglesia kan yawri dios ni cha a aw cha. Mayen teryen ye cha a achke sa mahan pan. Rmawri dios ni ya ahon sa mah chwa ri shashur yen yi pana kan tin panak a. Ri dios tuk ot chiki wach ri nik ah chiki khachanal achke sa mah shiya chwa. Iwe taman chikiri iwe chuka ni sa mah ri dios pan inglesia riet. Chuka yek oho hon riye bin. Women nikahota chinpan predicar, rien, may batachek pan iglesia. Rim miembros richer iglesia nikatzin, chinik ya pa cuenta achkinu ihri dios chica. Tenatach chaka, chiari dios, nicha oki cheri kachalal, y yeruya akuchin raho uria chiesamach. Rumari, rinikatzin chinikaan, ya chi tiketamach nikaan rai patri dios, tikakpakak uishrik eri dios. Chuka, yik ori manika jota nikiparu samahri dios, achish ori Moises, takshtak al rumari dios che, yerlesag pari israelitas pan Egipto. Rumari kachalatri nikipir, achkisht panori nubihri dios, rien she mahon yik atzinwa, chuka mahon paishn panonta, kirin nikipir rma manika jota nikinimahru tzihri dios. Pero nipanatak, che maranojelta tiempo nikatzat cheri dios, nisamah, chika ni kakal. Riyok sya shu kukon kachalashri ni katsu che nikitak ki ik paru samakri Diyos. Sya shu yuk astan apo chikik. Kum ay chik ni ik tinatak chaka chari lo alak espiritu nutiho kong nak rechechi ni kawino an rin raho ri Diyos. Chika no an chikiri ni kak chik kachalash che yuto on chupanik ri samak. Mashar keta mahum aya panontari lusamahri dios, or machina naka awiche mayakowinta chupanik, shar keta ri dios mantan ya samah chawa, rien raho ya samah. Matapanta acho chupari Moises, rumar yeshu ichara ri dios, chimahon nik atzinwa, mahon nikowinu pan, pero pa biblian bichari dios, shukusahri Moises, rumaritakri Moises, kichni malachtak milagros. Sherpan paro samahri Dios. Rumari, nikatin, tikaya pa cuenta achke samah nikian rika iglesia rin nikipihriye chikan yauri Dios biyon pa chika. Winik ash chikawach chikan yauri Dios biyon tikapana orash parwiri samahri tikaya paro kari Dios rumariya kanch tukalaksah wa chikawach achke nikaan. Itakri Dios, shuya hun samah chui kap acha nikaan, tikabana, rik ek mariet, yarukusah wari Dios. Kasamah rik era nohel awanima. Matapanta chashashuna walesah awich ya samah. Ri Dios, shtukot chawach, achkena pan. Chuka, tak tuh shara ri Dios, chikarukusah paru samah, rik enik akma, shar yetrikas, yetrikawashik pan iglesia. Pero chka yek oye bin. Wik oka I o shi familia. Rimani kata chikwach achken ni kichabri iglesia. Man otsta. Chupari iglesia re. Ni pan rini kipih ki nohej ri kachalal. Wimani kata chikwach rini kapih. Shaki ach chik alpahon iglesia ye cha. Tina tak chakachari iglesia. Yari Jesu Kristo ri ni chupanak parwi. Riyok karuklun chika. Chiyari ni kipih riyek ih kachalal rini kapan. Mani kayobehta achkenup ihri Cristo ri holomahri cher iglesia. Rumari Cristo kanuk alaksahu chkawach ri achken rahori dios chen nikapan. Iwe shayari kichar yoh nikaan nik alahin che mani kaantari achetnup ih ri panapeh Corintios 12, 25 ri mukah re nup ih cheri kaka kakan ri kashken kinuhel nikito ki mani kitzelahta ki. Itakri kamahawal Jesu Kristo, shaka iyo shik ih, matika misash, riyashupan orar, cheri iglesia kaskunanta kiwach nikipan, richichikiri, rivnak, rikamahanaki ni mantari Dios,
تقني كيزات جهنان كي واتش ريه شتكي نماغ جكري ديوس نقير بخوان دي سي سيتي واتش اللال رخوا شكني قان أتشل شبيخ برور برو أوراسيون نقا مخوال كيسو كريستو تنا تخجقا جيار ياري خلمخ برويري إغليسيا إغنين خال تقري إغليسيا كان أتشل خنج أكلاخ كيبانون رماري ديوس رخوني سمخ جري إيري تامان جوكا ري أتشكي تيمبا جو أتشني باري سمخ رمجكي خناري قجالال كان خانينا كيخ قلين جو أتشري ديوس تنتاك أجاقا واجالال جياري كيسوس ري خلمخ ري تشري إغليسيا ري ديوس رخو تشري إغليسيا قاس خنان تكي واج كان قوتكا أخوا بال جكي كوخال جوكا ري ديوس كان ري تامان و ري أكتشو يخريا وبرو سمخ إي تقنيقاياق إيخ جارة ريديوس جيار ياري نيكوتو جيقاواج ري أكتشو يوخ سامخ و كان نيقيتاماخو كان جيار رايبال ريديوس ريوخ تخين جبانيك جوقا جيقاخونار ري قجالال كان خاني ناكيخ قلين جواج ريديوس إي جيدين قيك أسري تيخونيك ريچيوه كما تيقا كملوخ ري شمانوس 12-5 ياري ريموكاخ جينيك أسي باقا خولون كاس جيقبا بانا خولون ويمانا شا أوس جيج تقا كملوخ كريتشقا ريوخ ريقاني مانشك ري كريستو يوخ كيه خلاخوخ الواجقا سماخ بيروخ نانقا واج تقاتولا قي رماق النوخيل شاخونشك قبانوريك ري كريستو خونك أمبالنا أخرين كوتشقا واج ري أتشكير بانيك ري إغليسيا تقا كملوخشك همبايخ ري شومانوس 12-5 كرينو بيخ كريتشقا ريوخ ريقاني مانشك ري كريستو يوخ كيه إخلاخوخ الواجقا سماخ بيرو خنان قواج تقاتو لاقي رمق نوخيل شاخونجك خبانوريك أري كريستو ماتيوشك أجيوه واجالال إيوه كما نقاك أشاه نخم بيش